بسي أوتوس برنامج لي موتيجي سمعت. أوتوس برنامج بوفت دادجي يتكنيك على شوط سواستي دادجي دانيل سمارتين كريستنسن. كودينا لغاس راديو بوفت دا رايتو أنا كوسا ماي. أنا كوردكتور ليان روجر أسبي. لكوس يورو دعاته إفتوسا أوتوسي. سادمي تشيديرو أنا كوراديو أببوكته.